بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله جميعا، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق

القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقام المحمود الذي وعدته إنك لا